جمهشت هواهي وهاويارا بدل ساردي وكمو فاستي جمهشت هواهي وهاويارا